0: جون ايماجيني تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه
1: نو جو فير يدك
0: قربي شو تروح نو
2: اه مي اتون مي ديكو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان غرو كوبان انا صاي
2: متى كيلاج

0: جاني ايماجين تجي وحده كيما كيفك هذه القهوه الله
1: نو جو فير يدك
0: قربين شاطوا على نو
2: اه مي اتون مي دو كو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان
1: غرو كوبان انا صحيح
2: متى كلاج